ضحى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار

0: وبالله بالسوت.
1: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ولا يستطيعون

0: بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: ربي اغفر لي وارحمني وادعني وارفعني وارزقني وادعني.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي
0: الله.

0: irmão.
1: سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر بفضل ورحمة الله رفعني وسلم وعافني الله أكبر الله أكبر
2: التحيات المباركة والصلاة الطيبة للسلام عليكم السلام عليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى محمد اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أصبت وما أعلنت وما أسررت إنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أستغفرك
1: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا

الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمين يا الله أمين يا رحمن أمين يا رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبلغنا الحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام في صحة وعافية وسلامة وبلوغ المرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك بألف ألوهيتك يا الله وبهاء هدايتك يا هادي وبميم ملكك يا مالك وبسين سلامتك يا سلام وبقاف قدرتك يا قادر وبكاف كرمك يا كريم وبحي حلمك يا حليم وبلام لطفك يا لطيف وبعين علمك يا عليم وبياء يمنك يا ذا المن وبصاد سلكك يا صادق وبحق اسمك العظيم العظم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل ونية واعتقاد. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله تقبل الله منكم ومنكم تقبل يكرم.